0: Yes, Salam.
1: Yes, Salam. Yes, Salam.

خلاص يا عمي ابعتوا لسه فاكرني ولا اللي بينا خلاص يا عمي.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

أسألك خير المسألة وخير

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الجلوس الطويل، قضاء ساعات طويلة دون حركة يرتبط بآثار صحية سلبية حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون بعض النشاط البدني. لذلك حاول تقليل فترات الجلوس المتواصلة وانهض للحركة بانتظام، واستبدل بعض الأنشطة الخاملة بالمشي أو الحركة كلما أمكن.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر أن التأمين هو حماية لك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: صباح الخير من رؤيا FM، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل، والصادر عام 21/20 ميلادي، عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة، أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر، وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: الجنيدي إن كنا
1: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرة الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.

0: من يوم البروفيلات نابكو شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 صباحاً.

0: أنا أريد.
1: أنت أريد.
0: هو أريد.
2: وهي أريد. أنا أريد.
3: أريد. طور عالمك.
4: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية يقول إن النيابة العامة والشرطة باشرت إجراءاتهم القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 54 عاما فجر اليوم أمام مدخل بلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس، وهو من سكان مدينة جنين. الاحتلال ينفذ عملية نسف في محيط دوار بني سهيل شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها الواسع لبلدة قباطية جنوب جنين. قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال الاقتحام المستمر لقرية عسكر البلد شرقا. مصادر محلية تفيد بإغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرقي رام الله وتمنع المواطنين من الدخول والخروج من القرية. قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدة طمون جنوب شرق تضاف، وانتشرت قوات الاحتلال المشاة داخلها، كما داهمت عدة منازل المواطنين دون التبليغ عن ادخالها. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى الصيف، وترى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في مناطق جبلية ودافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز. للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
4: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: من

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: This is going to be
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
2: Stand by for action. Action. Action.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
6: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين دور النسوي.
5: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
6: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
5: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع راية.بي إس.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول محسن صالح في كتابه المعنون المشهد الإسرائيلي في ضوء الانتخابات للكنيسة 25 والصادر عام 23/20 ميلادي طرحا مهما حول طبيعة هذه الانتخابات، ليقول بأن الأول من نوفمبر من العام 22/20 ميلادي شهد توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، لكن السؤال لم يكن فقط من سيفوز بل إلى أين تتجه إسرائيل. ويقدم الكتاب قراءة عربية واسعة للانتخابات الإسرائيلية، تبدأ من الحملات الانتخابية وبرامج الأحزاب على اختلافها ولا تتوقف عند إعلان النتائج فحسب، وإنما تقوم بتحليل تفاصيل هذه النتائج وأثرها تحديدا على الصوت العربي والمجتمع العربي برمته. ويركز الكاتب على الخريطة الحزبية والتحالفات والصراعات بين القوى السياسية على اختلافها، ثم ينتقل إلى النتائج التي أظهرت تقدما واضحا للمعسكر اليميني والديني الإسرائيلي، وفتحت الطريق أمام بنيامين نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة. لكن أهمية الكتاب تتجاوز الأرقام، فهو يحاول تفسير ما تعنيه النتائج بالنسبة إلى السياسة الإسرائيلية الداخلية وبالنسبة إلى الفلسطينيين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويتوقف الكاتب عند صعود القوى اليمينية والدينية الإسرائيلية والتحولات داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته وموقع قضايا الأمن والاستيطان والهوية وحتى الفلسطينيين في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ليتابع أيضا من خلال استعراض المرحلة التي أعقبت هذه الانتخابات، خصوصا المفاوضات الائتلافية التي قادت إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا يظهر الفرق بين الفوز الانتخابي وتشكيل السلطة، فالحصول على المقاعد هو بداية المعركة وليس نهايتها كما يقول الكاتب. ومن منظور عربي وفلسطيني يرسم الكتاب صورة واسعة للانتخابات الإسرائيلية باعتبارها حدثا سياسيا يمتد تأثيره وهزاته الارتدادية إلى ما وراء إسرائيل. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 12 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية يقول إن النيابة العامة والشرطة باشرت إجراءاتهم القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 54 عاما فجر اليوم أمام مدخل بلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس، وهو من سكان مدينة جنين. الاحتلال ينفذ عملية نسف في محيط دوار بني سهيل شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها الواسع لبلدة قباطية جنوب جنين. قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال الاقتحام المستمر لقرية عسكر البلد شرق نابلس. مصادر محلية تفيد بإغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة علم غير شمال شرقي رام الله، وتمنع المواطنين من الدخول والخروج من القرية. قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدة طمون جنوب شرق تضاف، وانتشرت قوات الاحتلال المشاة داخلها، كما داهمت عدة منازل المواطنين دون التبليغ عن دخولهم. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى الصاف، وترى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس،
10: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

حكمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك، وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله.

إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنمى بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزينة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان والدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحركات والسكنات والحسنات والسيئات وتخلل المنسوجات ومضغ الأفواه ورمش الأبصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد الأنفاس والخواطر والحروف والنقط والكلمات وحركاتها وعدد الهواجس والسيئات وتعاقب الوساوس والأوهام والشكوك والظنون وترادف الأفكار.

اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود، الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود، السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود، حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية، الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي، القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود، فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود، وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره، كنوز الحقائق وهداة الخلائق، نجوم الهدى لمن اهتدى، وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا

إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا ربي على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا.ps ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا.ps.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. من

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
9: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا.
10: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مصدر طبي يفيد باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف مسيرة للاحتلال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. شرطة الاحتلال تنتشر في البلدة القديمة بالقدس المحتلة عقب إطلاق النار واستشهاد الشاب إبراهيم الهندي 33 عاما من بلدة بيت حنينة فجر اليوم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة. قوات الاحتلال تعتقل شابا قرب حاجز كالاندي العسكري شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تفرج عن عدد من الأهالي المحتجزين شرق نابلس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد، فيما استولى جيش الاحتلال على مركبات خلال اقتحامه المستمر للمخيمين. شهود عيان يوثقون صعوبة نقل حالة مرضية من بلدة عزون شرق قلقيلية بسبب استمرار إغلاق مداخل البلدة بالبوابات الحديدية. مصادر صحفية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس. شهود عيان يفيدون باقتحام مستعمر منزل عائلة أبو عواد ببلدة طرمصية شمال رام الله، هذا وأقدم على استفزاز العائلة بكلماته عقب اقتحام سطح المنزل. تجمعات لعصابات المستعمرين عند البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي المزارعين في منطقة البرج ببلدة سلوات شمال شرق رام الله. الحكومة الإيرانية تقول أن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع، فيما أعلنت كوريا الجنوبية بحث خيارات بينها الإجراءات العسكرية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. يكون الطقس مساء وليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
9: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. محافظة القدس تؤكد بأن عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 17 شهيدا بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي 33 غاما فجر اليوم متأثرا بالجروح التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، هذا وأصيبت مواطنة جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنابل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق خان يونس جنوبي القطاع صباح اليوم. بالرغم من الانتشار المكثف لشرطة الاحتلال وحواجزها العسكرية، آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما أفادت مصادر صحفية بإقدام الاحتلال على اعتقال شاب من المسجد المبارك. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيمي عسكر شرق نابلس وسط مداهمات وتنكيل بعدد من منازل الأهالي. نبقى بمحافظة نابلس حيث أقدمت عصابات المستعمرين على إعاقة مرور المواطنين عند الطريق المحيط بجبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر صحفية باقتحام مركبات عصابات المستعمرين مدخل عقربة باتجاه جبل العرمة والخيام الاستعمارية المقامة في محيط أراضي بيتا، فيما أكد شهود عيان بدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز عورتها باتجاه المنطقة الشرقية من المدينة. قوات الاحتلال تقتحم قرية أم صفا شمال رام الله. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الجمعة شابا قرب حاجز كالندي العسكري وآخر خلال مروره على حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة. شهود عيان يفيدون باقتحام مستعمر منزل عائلة أبو عواد ببلدة ترمس عيا شمال رام الله، هذا وأقدم على استفزاز العائلة بكلماته حقب اقتحام سطح المنزل. الحكومة الإيرانية تقول أن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع، فيما أعلنت كوريا الجنوبية بحث خيارات بينها الإجراءات العسكرية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز نافية اتخاذ قرار بنشر قوات هناك. يكون الطقس مساء وليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو بإذن الله صيفيا عاديا غيما جزئيا إلى الصاف دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في امان الله.
0: رايا FM ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مخرجاتنا.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الساعة الآن 3:00
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
5: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. محافظة القدس تؤكد بأن عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 17 شهيدا بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي 33 غاما فجر اليوم متأثرا بالجروح التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، هذا وأصيبت مواطنة جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنابل في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق خان يونس جنوبي القطاع صباح اليوم. بالرغم من الانتشار المكثف لشرطة الاحتلال وحواجزها العسكرية، آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما أفادت مصادر صحفية بإقدام الاحتلال على اعتقال شاب من المسجد المبارك. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيمي عسكر شرق نابلس وسط مداهمات وتنكيل بعدد من منازل الأهالي. نبقى بمحافظة نابلس حيث أقدمت عصابات المستعمرين على إعاقة مرور المواطنين عند الطريق المحيط بجبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر صحفية باقتحام مركبات عصابات المستعمرين مدخل عقربة باتجاه جبل العرمة والخيام الاستعمارية المقامة في محيط أراضي بيتا، فيما أكد شهود عيان بدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز عورتة باتجاه المنطقة الشرقية من المدينة. قوات الاحتلال تقتحم قرية أم صفا شمال رام الله. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الجمعة شابا قرب حاجز كالندي العسكري وآخر خلال مروره على حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة. شهود عيان يفيدون باقتحام مستعمر منزل عائلة أبو عواد ببلدة ترمس حي شمال رام الله، هذا وأقدم على استفزاز العائلة بكلماته حقب اقتحام سطح المنزل. الحكومة الإيرانية تقول أن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع، فيما أعلنت كوريا الجنوبية بحث خيارات بينها الإجراءات العسكرية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز نافية اتخاذ قرار بنشر قوات هناك. يكون الطقس مساء وليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو بإذن الله صيفيا عاديا غيما جزئيا إلى الصاف دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل. نهاية الموجز، للمزيد على راية.بس في أمان الله.
5: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
4: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل، زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي، بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: علي ببريميوم من الجبريني. التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية. التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
2: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

الجبريني صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
5: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
4: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
5: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
4: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول محسن صالح في كتابه المعنون المشهد الإسرائيلي في ضوء الانتخابات للكنيسة 25 والصادر عام 23/20 ميلادي، طرحا مهما حول طبيعة هذه الانتخابات، ليقول بأن الأول من نوفمبر من العام 22/20 ميلادي شهد توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، لكن السؤال لم يكن فقط من سيفوز، بل إلى أين تتجه إسرائيل. ويقدم الكتاب قراءة عربية واسعة للانتخابات الإسرائيلية، تبدأ من الحملات الانتخابية وبرامج الأحزاب على اختلافها، ولا تتوقف عند إعلان النتائج فحسب، وإنما تقوم بتحليل تفاصيل هذه النتائج وأثرها تحديدا على الصوت العربي والمجتمع العربي برمته. ويركز الكاتب على الخريطة الحزبية والتحالفات والصراعات بين القوى السياسية على اختلافها، ثم ينتقل إلى النتائج التي أظهرت تقدما واضحا للمعسكر اليميني والديني الإسرائيلي، وفتحت الطريق أمام بنيامين نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة. لكن أهمية الكتاب تتجاوز الأرقام، فهو يحاول تفسير ما تعنيه النتائج بالنسبة إلى السياسة الإسرائيلية الداخلية وبالنسبة إلى الفلسطينيين والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويتوقف الكاتب عند صعود القوى اليمينية والدينية الإسرائيلية والتحولات داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته وموقع قضايا الأمن والاستيطان والهوية وحتى الفلسطينيين في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ليتابع أيضا من خلال استعراض المرحلة التي أعقبت هذه الانتخابات، خصوصا المفاوضات الائتلافية التي قادت إلى تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا يظهر الفرق بين الفوز الانتخابي وتشكيل السلطة، فالحصول على المقاعد هو بداية المعركة وليس نهايتها كما يقول الكاتب. ومن منظور عربي وفلسطيني يرسم الكتاب صورة واسعة للانتخابات الإسرائيلية باعتبارها حدثا سياسيا يمتد تأثيره وهزاته الارتدادية إلى ما وراء إسرائيل. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 4 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
7: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تخطر فلسطينيا بتفكيك وإزالة بيوت بلاستيكية من قرية جلام شمال جنين. شهود عيان يفيدون بانسحاب قوات الاحتلال من مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس. قوات الاحتلال تقتحم ضاحية كفر رمان شرق مدينة طول كرم. مصادر صحفية تفيد بإقدام عصابات المستعمرين على الاعتداء على الأهالي والنشطاء في تجمع الكعاب شرق الطيبة شرق رام الله. عصابات المستعمرين تقتحم جبل العرم شرق بيتا جنوب نابلس، حيث أقدموا على إعاقة حركة المواطنين وحاولوا الاعتداء على منازل في محيطه، كما اقتحم مستعمرون بلدة عورتة فجرا وخطوا شعارات عنصرية. قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل المسجد الأقصى المبارك، كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بإبعاد شابة وشاب من داخل أراضي 48 عن مدينة القدس والمسجد الأقصى. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن نحو 52% من مباني مخيم جنين و 48% من مباني مخيم نور شمس و 36% من مباني مخيم طول كرم دمرت أو تضررت جراء عمليات قوات الاحتلال في الضفة الغربية، مشيرة بأن تهجير سكان المخيمات قسرا ومنعهم من العودة هو انتهاك للقانون الدولي. محافظة القدس تؤكد بأن عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 17 شهيدا بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي 33 عاما فجر اليوم الجمعة متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة. شهود عيان يفيدون باقتحام مستعمر منزل عائلة أبو عواد ببلدة طرمصعية شمال رام الله ظهر اليوم، هذا وأقدم على استفزاز العائلة بكلماته عقب اقتحام سطح المنزل. يكون طقس مساء وليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون جو بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى الصاف دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل. نهاية الموجز، المزيد على راية بأس، في أمان الله.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك بحقك العظيم، وبحق نور وجهك الكريم، وبحق عرشك العظيم، وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك، وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى البحار فأرست، وعلى الأنهار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك، ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك العفو والعافية، وأسألك الرحمة يوم العرض عليك يا رب. سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك، أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا، ولا شيطانا مريدا، ولا إنسانا حسودا، ولا ضعيفا من خلقك، ولا شديدا، ولا بارا، ولا فاجرا، ولا عنيدا. اللهم إني أسألك أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه، وأن تملأ قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، واعطف علينا بالرحمة والبركة منك، وألهمنا الصواب والحكمة. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به يا رب.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله يا باسط يا فتاح يا عليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.bs
2: صوتها عالٍ،

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواء وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
0: الساعة الآن 5 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. قوات الاحتلال تخطر فلسطينيا بتفكيك وإزالة بيوت بلاستيكية من قرية الجلمة شمال جنين. شهود عيان يفيدون بانسحاب قوات الاحتلال من مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس. قوات الاحتلال تقتحم ضاحية كفر رمان شرق مدينة طول كرم. مصادر صحفية تفيد بإقدام عصابات المستعمرين على الاعتداء على الأهالي والنشطاء في تجمع الكعابنة شرق الطيبة شرق رام الله. عصابات المستعمرين تقتحم جبل العرم شرق بيتا جنوب نابلس، حيث أقدموا على إعاقة حركة المواطنين وحاولوا الاعتداء على منازل في محيطه، كما اقتحم مستعمرون بلدة عورتا فجرا وخطوا شعارات عنصرية. قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل المسجد الأقصى المبارك، كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بإبعاد شابة وشاب من داخل أراضي 48 عن مدينة القدس والمسجد الأقصى. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن نحو 52% من مباني مخيم جنين و48% من مباني مخيم نور شمس و36% من مباني مخيم طول كرم دمرت أو تضررت جراء عمليات قوات الاحتلال في الضفة الغربية، مشيرة بأن تهجير سكان المخيمات قصرا ومنعهم من العودة هو انتهاك للقانون الدولي. محافظة القدس تؤكد بأن عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 17 شهيدا بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي 33 عاما فجر اليوم الجمعة متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة. شهود عيان يفيدون باقتحام مستعمر منزل عائلة أبو عواد ببلدة طرمصعية شمال رام الله ظهر اليوم، هذا وأقدم على استفزاز العائلة بكلماته عقب اقتحام سطح المنزل. يكون طقس مساء وليلا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون جو بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف دون تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل. نهاية الموجز، المزيد على راية بأس، في أمان الله.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا الاعزاء، يسعد مساكم جديد واهلا وسهلا فيكم في هذه المساحه ودائما مع بودكاست ضيف الرايه، ومن هذه سلسله الحلقات المميزه مع ضيوف مميزين. احنا معكم على اثير شبكه رايه الاعلاميه ودائما برعايه جوال. راح ارافقكم اليوم انا احمد عياش في هذه المساحه الدافئه ومن هذا البيت الكبير، وخلونا نبلش الحكايه. ضيفنا اليوم مسرحي قضى نصف عمره على خشبه المسرح وبين الكواليس، سعى ليسمو بالثقافة والمسرح. ضيفنا اليوم الأستاذ سيد سامر مخلوف، المدير التنفيذي لمسرح وسينماتيك القصبة. سامر أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: يسعد مساك وشكرا لتلبية الدعوة. يعني
1: بالعكس، يعني دائما نتشرف براية ونحب نكون في راية.
0: يسعدك، وإحنا دائما نحب نكون معكم. بداية سامر، نص العمر قضيته على خشبة المسرح وبين الكواليس،
1: صحيح؟
0: تحكينا شوي عن بداياتك.
1: يعني أنا في مسرح وسينماتيك القصبة من سنوات طويلة، من تقريبا يعني أكثر من 20 سنة، وبدأت هناك يعني أول حياتي المهنية كموظف صغير في مسرح القصبة. انضميت لهذا الفريق الرائع وهي المؤسسة الرائعة العزيزة على قلبي، اللي موقعها كمان في مكان مميز كمان في وسط مدينة رام الله. وبالفعل بدأت حياتي وعملت هناك على مدار السنوات المختلفة، واشتغلت مع الفريق الرائع وعملنا يعني إنجازات كتير كبيرة، سواء من إنتاجات مسرحية سواء من عروض أفلام كانت يعني القصبة، وما زالت بتوقع يعني فيها ذكريات لكل حدا لما تيجي تحكي له مسرح القصبة بيرجع للذكريات، كان حضور الأفلام والسينما اللي كانت موجودة على مدار السنوات أو حضور المسرحيات. وأيضا كمان ساهمنا بشكل كتير كبير في الحفاظ على التراث الثقافي والمسرح الفلسطيني، وأيضا ساهمنا بنشر هذه الثقافة المسرحية في فلسطين وفي العالم من خلال مشاركاتنا العديدة، سواء بالمهرجانات العربية والمهرجانات الدولية والجوائز العديدة اللي أخذناها، وكنا يعني فعلا رأس حربة في هذا الفعل الثقافي على صعيد عربي وعلى صعيد دولي. وما زلنا يعني مستمرين رغم يعني بعض التراجع اللي كان بالسنوات السابقة، إلا أنه ما زلنا اليوم إحنا مستمرين. وبقدر أقول يعني ببساطة أنه القصبة عادت لتكون يعني في واجهة الفعل الثقافي، في مقدمة الفعل الثقافي، واليوم هذا الصرح موجود وما زال وقائم، وأبوابه مفتوحة لكل الفاعلين الثقافيين، للجمهور بكافة أشكالهم وخلفياتهم وعقلياتهم.
0: حكيت كلمة سامر وانت تقول الذاكرة والذاكرة الفردية، وبدي احكي يمكن عن حالي. يمكن انا من رواد مسرح القصبة تحديدا، يعني وانا بحب المسرح. يمكن انا في زماناتي كنت تطوعت حتى في ايام ليالي السلاطين، كانت في القدس بالحكواتي، وكنت طفل ايامها ولن انسى يعني صراحة. القصبة تعني لي صراحة، وفي هيبة يعني دائما بتطلع على المسرح، المسرح له هيبة، بس السينما لها هيبة مختلفة شوي، يمكن نجيها كمان شوي. بس بدي أرجع لسامر أيام الطفولة. من أيام الطفولة لك علاقة بالمسرح والثقافة، ولا يعني هي خلينا نحكي صارت اكتساب لاحق؟
1: لا، هو يعني التعلق بالثقافة يعني من أيام الطفولة، من أيام المدرسة كنت أشارك في المسرحيات المدرسية، وأيضا يعني كنت دائما من الرائدين في تعلم الموسيقى. يعني تعلمت الموسيقى والعزف يعني أشكالها المختلفة، سواء في المدرسة ومن بعد المدرسة حتى في الجامعة. يعني الله يعطي الصحة الدكتور أمين ناصر كان يعلمني، كنت أخذ حصص الإلكتف في الموسيقى. ولما تعرفت على مسرح القصبة ازداد التعلق بهذا القطاع، وأنا فعلا بحب يعني بحب القطاع الثقافي، بحب المسرح، بحب السينما، بحب الموسيقى، بحب الفعل الثقافي بكافة أشكاله، لأنه بآمن أنه هذه المساحة إحنا كفلسطينيين بحاجة إلها لأكثر من سبب. يعني إحنا كفلسطينيين هذه المساحة للترفيه، هذه المساحة للتعبير عن القضايا المختلفة، وأيضا هي المساحة اللي بتساعدنا أنه نعرف بقضايانا سواء محليا أو عالميا. فكل هذه التركيبة يعني خلتني يعني متعلق أكثر بالثقافة والفعل الثقافي والعمل الثقافي. وأيضا بشوف أنه يعني وجود المؤسسات الثقافية بشكل عام، ليس فقط مسرح القصبة، في أي مكان وتحديدا بفلسطين، هي هذه المساحة المهمة التي يحتاجها الفلسطيني رغم للتجاوز كل ما نتعرض له من اعتداءات ومن مشاكل يومية سواء سياسية واقتصادية وغيرها.
0: يمكن أنا منحاز دائما لموضوع الهوية، وبشعر أنه اليوم إحنا أشد يمكن مرحلة بحاجة إلى تعزيز الهوية وتحديدا الهوية الثقافية العربية الفلسطينية. إحنا اليوم هويتنا تتعرض لكثير من القضايا، الانتهاك والاحتلال الثقافي الموجود في البلد وبالفترة الأخيرة. خلينا نحكي يعني يمكن اليوم قديش مهم تعزيز موضوع الهوية من خلال الثقافة والمسرح وكل ما يتعلق بالجوانب الثقافية في البلد تحديدا. أنا بحكي عن المسرح لأن اليوم إحنا نحكي عن سردية، والسردية يعني بأبهى حالاتها تخرج على المسرح.
1: نعم، أعتقد إنه فعلا إحنا اليوم إحنا بأمس الحاجة لهذا الفعل الثقافي، لأنه السردية الفلسطينية والهوية الفلسطينية تتعرض لحرب شرسة، يعني حرب يعني لم يمر علينا زمن أو فترة بشراسة اللي بمر علينا اليوم. والحرب هي على كل شيء فلسطيني، وأهم تعبير وأبهى تعبير عن الفلسطيني هو هويته وثقافته. والفعل الثقافي والمؤسسات الثقافية والعمل الثقافي هو رأس الحربة في الحفاظ على هذه السردية، في الحفاظ على هذه الهوية الفلسطينية الثقافية والتراثية الفلسطينية. والمؤسسات الثقافية والفاعلين الثقافيين هم أيضا رأس حربة في محاربة السرديات التي تحارب السردية الفلسطينية، محاولات التشويه والتزوير التي نتعرض لها يعني بشكل يومي على جميع الأصعدة، وبالتالي ساهمت في نشر السردية. وإذا بتطلع على العالم وتغير اللي صار على مدار السنوات السابقة، الفيلم الفلسطيني لعب دور، المسرحية الفلسطينية لعبت دور، الفنان الفلسطيني لعب دور، وهذا الانتشار والتعاطف الواسع الغير مسبوق أيضا في العالم كان للثقافة. يعني لا بالغ أن أقول أنه حصة الأسد في التعبير وفي أيضا تغيير الرأي العام العالمي والمساهمة في تغيير الرأي العام العالمي وتوضيح للعالم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وأيضا اليوم بتشوف فنانين عالميين، بتشوف مؤسسات عالمية تتباهى سواء بالبطيخة، تتباهى بالكوفية الفلسطينية، تتباهى بالعلم الفلسطيني، تتباهى بالأغنية الفلسطينية، وتتباهى بالأفلام الفلسطينية. فهذه فعلا يعني مساحة كثير مهمة، وأيضا يعني معركة كثير مهمة. يعني إحنا جنود في هذه المعركة من أجل الحفاظ على كل شيء فلسطيني وعلى السردية والهوية الفلسطينية.
0: أنا بديش يقولوا عني، ما بدي يقولوا عني إن أنا قاعد أتملق للمثقف الفلسطيني، ولكن أنا دائما وعدت مرات حكيت أنا أين المثقف الفلسطيني. ولكن في الثلاث سنوات الماضية من بداية الحرب تقريبا، في فترة الصدمة اللي عشناها كلنا، احنا وقفنا صامتين ساكتين عايشين صدمة، ولكن ما بعد انا بحكي عن كان في دور للمثقف الفلسطيني، كان في دور للمسرح الفلسطيني، كان في دور للفيلم الفلسطيني. وشفنا عدة افلام فعلا كانت بتحكي عن السردية الفلسطينية. فاحنا دائما نقول اين المثقف، فسنعتقد انه في دور واضح جدا. تعرف سامر، بجوز اذكرك في شغلة أنت بعرفش متذكر ولا لا، أنا صدفتك قبل 6 سنوات تقريبا أو 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات،
1: خمس سنوات تقريبا
0: يعني متذكر يعني
1: بدايات الحاضنة الثقافية.
0: أيوة بدايات الحاضنة الثقافية. وأنا من يومها بقول سامر عنده رسالة وعنده هدف بسعاله، وأنت ما كنتش تحكي فقط عن القصبة، كنت تحكي عن حاضنة ثقافية في البلد.
1: صحيح.
0: وين صارت
1: اليوم؟ يعني بكل فخر، يعني في البدايات لما جيت على هذا الاستوديو معك تحديدا أحمد قبل 5 سنوات، كانت الحاضنة فلسطين الثقافية في بداياتها، وكانت يعني بتذكر لما حكينا هي أول حاضنة ثقافية في فلسطين، أول تجربة في فلسطين. واليوم يعني بعد جهد طويل وبعد جهد الزملاء وتعبهم وكدهم، وطبعا دعم كل الأصدقاء والفنانين والناس اللي اشتغلنا معهم، اليوم أصبحت الحاضنة هي عنوان لكل الرياديين في القطاع الفني والثقافي الفلسطيني، لأنه فلسطين والقطاع الثقافي في فلسطين كان بحاجة لهذا المكان. يعني احنا بنعرف عن الحاضنات، غالبا الحاضنات الأعمال تكون غالبا للرياديين في قطاع التكنولوجيا وغيرها وقطاعات الأعمال وغيرها، إلا أنه أيضا هذا القطاع بحاجة لحاضنة من أجل مساعدة الرياديين والفاعلين الثقافيين من أجل إنه تنمية أعمالهم ومساعدتهم على الانطلاق نحو يعني العالمية والمهنية بشكل أكبر. واستضفنا على مدار السنوات السابقة عدد كتير كبير، ودعمنا عدد كتير كبير من الفنانين والمؤسسات. وأنا بعتبر دائما إنه الدخول في الحاضنة كمسيرة، مسيرة التغيير للفنان وللمؤسسة من أجل التفكير أيضا بطبيعة الأعمال وجودتها وتنمية الجمهور، لأنه بالأخير إحنا كفاعلين ثقافيين مش ممكن نضلنا معتمدين بشكل كامل على التمويل الأجنبي، لأنه اليوم تحديدا بعد حرب الإبادة أصبح هناك يعني التمويل صحيح جدا، والتمويل الموجود أصبح يعني مشروطا بشروط سياسية مذلة، وبالتالي
0: خاصة فيما يتعلق في النشاط الثقافي يعني.
1: طبعا طبعا، فعشان هيك يعني كان في حاجة للبحث عن بدائل، واحد أهم هذه البدائل أنه نسبة تصبح الثقافة صناعة وتنمية الصناعات الثقافية، طبعا بدون التنازل عن جودة ما نقدم وننتج للجمهور الفلسطيني والعالمي. وفعلا يعني هناك بعض النماذج الناجحة اللي أصبحت يعني مستدامة، وأصبحت هذه النماذج يعني تعيش من الدخل التي تجنيه من تذاكر الجمهور. يمكن تحدثت أنا وياك قبل الحلقة عن بعض النماذج، كيف أصبحت القصبة ليس فقط حاضنة ولكن أيضا مساحة ومنصة لكل الفنانين الأفراد من أجل تقديم أعمالهم والالتقاء مع الجمهور، وأيضا أنهم يعيشوا أو على الأقل تغطية مصاريفهم ولو بالحد الأدنى من هذه المساحة. واليوم القصبة هي أصبحت يمكن من المؤسسات الثقافية القليلة الموجودة التي لديها برنامج أسبوعي تقدم شيء للجمهور، سواء في مجال المسرح أو الموسيقى أو السينما أو غيرها من الأنشطة والأفعال الثقافية.
0: يمكن هون أنا يعني أنت فتحت لي باب وبدأ أسألك يعني أين القصبة؟ يعني في فترة من الفترات، فترة مضت يمكن أقول أنا من ما قبل كورونا مثلا، هلأ إحنا من تاريخ الدنيا التاريخ الفلسطيني ما بعد الكورونا وما قبل الكورونا بعدين ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر،
1: صحيح.
0: فترات صعبة مرقت على الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته، بس في فترة غابت فيها القصبة صراحة.
1: صحيح. يعني نعم، أنا بعتبر أنه القصبة مرت كغيرها من عدد كبير من المؤسسات، ولكن بشكل خاص مؤسسة مسرح وسينماتيك القصبة مررنا بفترة عصيبة جدا، وكادت يعني أن تكون يعني كان لدينا تهديد وجودي، وكادت يعني أو كنا على مرحلة يعني على عتبة إغلاق هذه المؤسسة وهذا الصرح الثقافي، لأنه بجهد العديد من الأصدقاء والفاعلين، ويعني لازم نعطي كمان الأمور حقها، مثلا دعم وزارة الثقافة في حينه ما زالوا يعني في وزارة الثقافة والحكومة الفلسطينية، تم استملاك مبنى مسرح وسينماتيك القصبة، ومن خلال عمل كل العاملين في مسرح القصبة يعني رجعنا وقفنا عجرينا وأعدنا دوران العجلة في مسرح القصبة، والآن بقدر أقول ببساطة أنه تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة، واليوم المؤسسة مستقرة وموجودة وفاعلة. وكان يعني كان في محاولات لإغلاقها وهدمها، يعني كان مالك المبنى بده يهدها ويبني محلها مجمع تجاري ببساطة،
0: زي كل شيء في البلد.
1: صحيح، مع الأسف.
0: يعني فكرة يعني مجرد التفكير في أنه كان ممكن أنه يتم إغلاق مسرح القصبة وهدم المكان، وهو جزء من ذاكرة المكان بوسط مدينة رام الله وبالحاضنة الثقافية اللي كان موجود، فعلا يعني إنجاز، الله يعطيكم العافية، الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على سلامتنا،
1: يعني الحمد لله على سلامة
0: البلد. فعلا يعني اليوم يعني جزء كبير من كنا نحكي قبل شوية عن موضوع السينما والأفلام السينمائية الفلسطينية اللي طلعت، سواء اختلفنا مع جزء منها واتفقنا، عشان كمان نكون احنا يعني من ناحية نقدية كمان، واحنا نشجع التفكير النقدي والنقد الأدبي والفني، لكن احنا على مستوى الفلسطين ما بنشوفه يعني صراحة. يعني اذا بدي اطلع اوكي في مسارح تجارية في البلد، بس احنا بنحكي عن مسرح القصبة، وهو المسرح خلينا نحكي حتى في موضوع السينما المنتقى، بمعنى انا ما بعرض افلام تجارية.
1: نعم، شوف القطاع السينما في فلسطين اولا هو قطاع من ناحية إنتاج الأفلام متقدم جدا، ومتقدم حتى على كثير دول عربية اللي لها تاريخ طويل عشرات السنين في إنتاج السينما، وهذا طبعا يعني مش مقولة يعني هيك نتغنى بالسينما، ولكن هذا واقع، لأنه بالفعل هناك إنتاجات سينمائية فلسطينية نفخر بها جميعا، وفعلا هذه الانتاجات وصلت للعالمية، وعندنا عدد كبير من الأفلام إما يعني شاركت في الأوسكار أو ترشحت للأوسكار، يعني ولا يمر عام في فلسطين بدون ما يكون في على الأقل فيلم أو أكثر فلسطيني مرشح للأوسكار أو مشارك في جوائز الأوسكار. وطبعا يعني هذه الأفلام عرضت في كل عواصم العالم من أمريكا الشمالية للجنوبية لأوروبا لآسيا للدول العربية. ولكن هناك إشكالية في فلسطين إنه هذه الأفلام لا تعرض يعني مع الأسف بالقدر الكافي للجمهور الفلسطيني. وهذا يعود لأكثر من سبب. السبب الأول إنه كل الدور العرض في فلسطين يعني في فلسطين مع الأسف إحنا القاعات
0: كم مكان يعني
1: جاهز. هو تجاريا فقط عندنا سينمتين. نعم. والقصبة هي سينما يعني وليست تجارية, سينما للأفلام البديلة المجتمعية للأفلام البديلة, عشان هيك اسمها سينماتيك. ومفهوم السينماتيك انه احنا نعرض الأفلام النخبوية البديلة وليس الأفلام التجارية. وهذه المساحات لا تكفي انه الجمهور الفلسطيني يشوفها. طبعا عندنا بالإضافة لموضوع القرصنة اللي انت ممكن يعني بنزل فيلم بعد يومين بتشوفوا على واحدة من هذول المحطات أو التطبيقات اللي موجودة في البلد بدون غير حقوق. طبعا يعني في كتير من القضايا والإشكاليات اللي بتخلي الفلسطيني محروم من إنه مشاهدة هذه الأفلام, رغم إنه إحنا أول الناس فيها. يعني صار عندنا أفلام وصلت العالمية وما زالت يعني, ولكن مع الأسف الفلسطيني إما بشوف نسخة مسروقة أو بشوفها على جهاز اللابتوب تبعه أو يعني. ولكن أيضا ما في حدا بشوفها أو قليل الناس اللي بتشوفها ضمن التجربة التي تستحقها وهي تجربة السينما. لأنه السينما ليس فقط يعني مكان نرتاده, هي أيضا تجربة كاملة من صوت وصورة ومؤثرات وغيرها. عشان هيك يعني تستمتع بجمالية الفيلم وكل مؤثراته في دار السينما, ليس يعني كما تكون في البيت.
0: يعني يمكن ترجمة اللي أنا حكيته أول إشي إنه فيه له هيبة.
1: هيبة طبعا السينما. هي هيبة
0: صراحة
1: السينما
0: صراحة. يعني لا. يعني فيلم متعوب عليه, واحد من الأفلام يمكن مؤخرا طلع فلسطين 36
1: صحيح.
0: واحد من الأفلام اللي متعوب عليه سينمائيا, مصور سينمائيا والصوت سينمائيا, تروح تعرضه بمسرح عادي, قديش ممكن يفقد من هيبته اذا ظبط؟
1: يعني انا بالحد الادنى بقول انه يظلم الفيلم يعني, لانه الفيلم هذا الانتاج الضخم وانتاج السينمائي وكل هالمصاري بتنحط وكل هالمؤثرات اللي بتنحط عليه, يعني اقل ما يكون انه الشخص او على الاقل يعني المتفرج او الجمهور يحضره في مكان مناسب يعني ملائم ايضا لهذا الانتاج. عشان هيك في دور السينما, يعني دور السينما المؤثرات اللي فيها نظام الصوت ونظام الصوره وال يعني كل ما يتعلق في الافلام يعني هي تختلف تماما عن تجربة سواء في البيت أو تجربة يعني أو قاعات القاعات العادية. فيعني بالحد الأدنى بقدر أقول أنه يظلم هذا الفيلم, وبالتالي الجمهور ما بيعيش التجربة كاملة. نأمل أنه يكون في يعني فرص أكبر لعروض هذه الأفلام في الأماكن المخصصة لذلك, سواء يعني في السينمات اللي موجودة في البلد, أو نأمل أيضا أنه يكون في عدد أكبر من السينمات دور السينما في فلسطين. يعني فلسطين تاريخيا كان في عنا في كل مدينة سواء بغزة ولا بالقدس ولا في نابلس ولا في جنين ولا في رام الله عدد من دور السينمات, يعني دور السينمات الموجودة. ويعني يمكن أبائنا وأجدادنا يعني دائما ما يتغنوا ويحكوا عن هذا التاريخ إنه كان يعني جزء من حياتهم إنهم يروحوا يرتادوا دور السينما. لكن مع الأسف نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتطورات اللي صارت على مدار 20 أو 25 سنة سابقة, يعني أغلقت هذه السينما كلها, وبالتالي أصبحت فلسطين يعني تفتقر وفقيرة في عدد السينمات. ونأمل أن هذا الواقع يتغير, ونأمل أنه فعلا ترجع الحياة السينمائية بفلسطين لسابق عهدها اللي أنت كنت تشوف يعني في كل شارع تقريبا في مكان سينما. وفي سينما وهذه جمالية الحياة, هذه نعم. جمالية الثقافة الفلسطينية. يعني
0: نابلس من المدن اللي كان تعلم بالحياة الثقافية وكان فيها مسارح والسينما, واليوم يمكن لا أعتقد أنه فيها سينما. رام الله كان في عدد من السينمات الموجودة, في شوارع قريبة جدا يعني متقاربة جدا, يعني مش تقول أنه
1: بين السينما والتاني 50

0: قداش ممكن يكون عندنا باب مفتوح للشباب؟
1: يعني احنا من عدة سنوات أخذنا قرار في مسرح وسينماتيك القصبة إنه تكون القصبة هي حاضنة ومساحة مفتوحة لكل من يريد أن يقوم بفعل وعمل ثقافي. هذه المساحة والإمكانية والمنصة متاحة، وهذا ليس يعني شعار فقط، يعني احنا ثبت بالدليل عبر السنوات السابقة انه اتحنا هذا المجال وهذه المساحة لكل الفنانين، وتحديدا انا بحكي للفنانين الافراد المستقلين، لانه يعني هناك عدد كبير من المؤسسات الثقافية في فلسطين، وكل حدا عنده يعني مجموعته وجماعته، ويعني الناس اللي بيستفيدوا او بيكونوا يعني لهم إمكانية انه الدخول على هذا المكان. عدد كبير من الفنانين، وبالمناسبة هم الأكثر إبداعا المستقلين اللي بيكون يعني إما فنانة أو فنان، وتحديدا جيل الشباب هدول اللي عندهم قدرة كبيرة على الإبداع، عندهم قدرة كبيرة على إنه فعلا المساهمة بإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني. ولكن ما ينقصهم هدول الناس طبعا بالإضافة لموضوع التمويل، ينقصهم أيضا المساحة للالتقاء مع الجمهور، لأنه إذا أنا عملت عمل ثقافي أو فعل ثقافي وما كان عندي فرصة أن ألتقي مع جمهوري، بيكون يعني عبارة عن شيء يعني جميل ولكن غير مكتمل. وإحنا قررنا من سنوات إنه هذا المكان يكون متاح للجمهور، عشان هيك يعني كنت أنا أحكي لك إنه سواء في مجال الأفلام، سواء في مجال الإنتاجات المسرحية، سواء في حتى الموسيقى والدبكة وغيرها، كل حدا عنده رغبة بأنه يلتقي مع الجمهور، كل حدا عنده رغبة أو كل حدا عنده مشروع أو كل فنان بحاجة لمساحة، سواء للتدريب سواء للعرض سواء لأيضا كمان أنه دورنا كمؤسسة أنه نساعد بإعداد وإنتاج الأعمال الثقافية على الأقل بالحد الأدنى بالإرشاد من أجل الارتقاء بمستوى العمل. هذه المساحة مفتوحة، واليوم أنت بتشوف يعني ممكن إذا بتمر من القصبة لا يكاد يوم يخلو من وجود
0: فعاليات
1: مجموعة أو فعالية أو مجموعة شباب اللي هم بيكونوا موجودين، سواء بتدربوا سواء بيعرضوا سواء بيستخدموا المكان حتى للقاءات قراءات مسرحية أو تجربة بعض الأجهزة والأدوات. يعني دائما هذا المكان يعني يعج بهدول الفنانين، وهذا أنا بشوف دورنا ورسالتنا كمؤسسة ثقافية، لأنه إحنا يعني إذا ما عملنا هيك بنكون مضحك حالنا. يعني المؤسسة الثقافية وجودها من أجل خدمة المجتمع، من أجل خدمة الفنانين وتحديدا فئة الشباب منهم. فإذا أنا يعني سكرت أبوابي أو حصرت الوجود داخل هذه المؤسسة على يعني بين المزدوجين على زبايني، يعني بكون أنا يعني غير أمين بالحد الأدنى لرسالتي، وغير أمين لمجتمعي، وغير أمين لشعبي. عشان هيك هذا المساحة مفتوحة، وأنا من هون يعني من منصة واستوديو راية بوجه الدعوة لأي حدا سواء فنان أو فنانة اللي عندهم يعني فكرة لعمل فني بحاجة لمساحة من أجل التدريب والإبداع والإنتاج والانطلاق، أبوابنا مفتوحة دائما، يتواصل معنا وبكل سرور هذه المساحات موجودة.
0: أول شيء شكرا على يعني هذه المبادرة، وصراحة أنا كنت أحكي معك حتى قبل البودكاست، وإحنا مندردش على فنجان القهوة أو كاسة كرتون القهوة، ما كانتش فنجان عشان الشفافية،
1: حلال
0: الحرام. وكنت أحكي لك عن فكرة مجموعة شبابية في نابلس، وقاعدين بحاول يعني صراحة أبسطني لما قلت لي بتواصلوا معنا إحنا جاهزين. وهون بنيجي على موضوع صناعة المسرحيين. وعماله بيطلع لنا شباب فعلا يعشق المسرح، يعشق الخشبة. قديش ساهمت القصبة في إنتاج شباب مسرحيين، إذا يعني ضبط تعبير موضوع إنتاج، أو خلينا نحكي إنه تطوير مهارات عند شباب معينين؟ وفي جزء منهم أنا بعرف مجموعة من الشباب اللي كانوا في القصبة وتخرجوا من القصبة، واليوم هم بيشتغلوا على عدة مستويات، سواء من إنتاج مسلسلات حتى الفلسطينية اللي طلعت آخر فترة. وأنا صراحة كنت سعيد إنه في رمضان اليوم عندي مسلسل فلسطيني يعني.
1: صحيح. شوف إحنا كمسرح القصبة كان عندنا أكاديمية على مدار عدة سنوات، يعني أكاديمية الدراما، وهي يمكن كانت وما زالت يعني الأكاديمية الوحيدة. مع الأسف اليوم اضطرينا لإغلاق الأكاديمية لأنه أصبح هناك عبء مالي كبير، يعني أغلقناها تقريبا في العام 2020، وما كان في عندنا إمكانية إنه نوفر تمويل لتعليم عدد من الطلاب، لأنه بتعرف أنت لما تحكي عن أكاديمية كانت هي أكاديمية بالتعاون مع جامعة فولكوانك في ألمانيا، فكان بحاجة إن

0: إنه يكون في عنا يعني مبالغ مالية سنوية من أجل تغطية كل هذه التكاليف. مع الأسف لن نتمكن من الاستمرار والاستدامة بهذا الموضوع، إلا أنه تحولنا لمنطقة التدريب المسرحي أكثر من أنه تكون أكاديمية بشهادة معتمدة، ومع الأسف يعني بحكيها. ولكن كل هذول
1: يعني الشباب اللي تخرجوا وأخذوا الشهادات هذول
0: الموجودين اليوم
1: موجودين بس من حسن حظهم هذول،
0: يعني حسن حظهم يعني فعلا محظوظين. وأنا بأكد لك يعني كل حدا تخرج من القصبة بهاي الأعوام ما بين 2010 ل 2019-2020 بالعشر سنوات هدول، كل هدول الفنانين اليوم موجودين إما في مؤسسات ثقافية ومسرحية. إذا بتشوف الأفلام الفلسطينية اللي أنتجت على مدار السنوات السابقة، معظم هدول الفنانين المشاركين هم خريجين القصبة، والمجموعة الشبابية اللي أنت بتحكي عنها في نابلس هم أيضا خريجين مسرح القصبة. وإحنا يعني طبعا دائما يعني حريصين إنه نبقى على تواصل مع هدول الخريجين. واليوم يعني إحنا مثلا في عنا هذا المشروع اللي بنشتغله في 8 جامعات فلسطينية، والمدربين اللي بيشتغلوا تعليم دراما في الجامعات الفلسطينية الطلاب هم أيضا خريجين القصبة. فعمليا ننقل المعرفة والتجربة من جيل لجيل. البلد بحاجة لأكاديمية الدراما، نعم بحاجة، وبحاجة إنه نستكمل هذا الجهد بالعمل مع الفنانين. ولكن في ظل الظروف الحالية يعني بنقول بالحد الأدنى إنه أي مجموعة شبابية أو أي مجموعة مسرحية أو أي مجموعة تعنى بأي إنتاج ثقافي، أبوابنا مفتوحة وأيدينا ممدودة إنه نساعدهم يعني بالحد الأدنى بالاحتضان، بتوفير المكان، بتوفير أحيانا يعني خلال السنتين السابقات تمكننا من أيضا تأمين الدعم المالي لبعض الفنانين على الأقل، إما يعني شراء عروض منهم أو دعم إنتاجات بسيطة. هذا يعني هذا جزء من رسالتنا ومن دورنا. وأنا بشوف إنه مع الأسف يعني بعض المدن هي مظلومة بهذا المجال. ممكن تحدثنا أنا وياك عن مدينة نابلس، يعني هذه المدينة اللي هي تاريخيا عريقة جدا في مجال الفعل الثقافي، سواء بالحرف سواء بالمسرح سواء بالسينما، بكل ما يتعلق بالمشهد الثقافي. مع الأسف اليوم مدينة نابلس فقيرة جدا، ما في مؤسسات ثقافية، والمؤسسات اللي موجودة يعني عدد بسيط وقليل منها بيعانوا بشكل كتير كبير من شح التمويل، من شح الاهتمام. وكمان دائما أنا بحكي عن البنية التحتية الثقافية، تحديدا وجود المسارح، وجود الأماكن المهيئة من أجل الإنتاج والعروض، مع الأسف يعني غير موجودة. وهذه يعني بحاجة إلى تركيز كتير كبير من الجهات الحكومية بهم حتى من الجهات الداعمة إنه يولوا اهتمام لهذه المناطق، لأنه مع الأسف يعني رام الله كل التركيز على صحيح. على مدينة رام الله، سواء بالفعل الثقافي سواء بالأنشطة بكل ما يتعلق بموضوع الدعم، وهذا على حساب عدد أو المدن الأخرى في فلسطين. وأنا بعتقد إنه يعني لازم يكون في هناك توجه من أجل يعني مساعدة هذه المؤسسات وهدول اللي أنا بسميهم رياديين في القطاع الثقافي إنهم ينهضوا بالفعل الثقافي في هذه المدن. وهذا دورنا كمؤسسات. يعني أنا يعني زي ما بحكوها يعني أضعف الإيمان إنه أنا أساعدهم لو بتوفير المكان، بدعم مالي بسيط، باستضافتهم عشان يكون عندهم مردود مال وبالتالي يرجعوا ينتجوا ويعملوا. هذا اللي نعمله مع بعض المجموعات، وتحديدا المجموعة اللي حكينا عنها أنا وياك بمدينة نابلس.
1: نعم يعني وبمتابعة في مع الشباب في نابلس حكولي إنه في مبنى جديد في المنطقة الشرقية في نابلس، وهم يعني حكوا مع البلدية. شوف الشباب قديش أنا شباب، هدول مش مؤسسة. نعم. شباب، مجموعة شباب بيطاردوا من هون لهون على أساس إنه يكون في مسرح في نابلس على الأقل يحتضن هاي المواهب. وتجربة جنية في المسرح كمان كانت يعني من التجارب اللي بنعتز فيها على المستوى الثقافي.
0: صحيح.
1: بدي أرجع قبل ما أرجع موضوع الجامعات وأسأل عن موضوع نشاط الجامعات، وأنتوا على أبواب مسابقة في موضوع المسرح. ساقية الصاوي في في في مصر في القاهرة، وهي يعني هي تحت كوبري، وصنعوا منها سموها على ساقية الصاوي، على أعتقد لها علاقة ب عمولة خالد الصاوي. نعم. الممثل هو كمان واحد من عناوين المسرح في مصر. كانت تحتضن شباب ويجوا يعملوا مرات عرض موسيقي، عرض مسرحي في مكان كتير صغير، بس هو فعلا دافئ ثقافيا. نعم. بقول قديش يمكن احنا بحاجة تكون هذا المكان موجود عندنا. ويمكن هون بوديني على موضوع الجامعات، انه صار في عندنا فرق في الجامعات. صحيح. وانتوا بتتابعوهم، بتتابعوا تدريبهم. واليوم وحتى في موضوع كتابة السيناريو والكتابات النصية الموجودة وانتم على أبواب مسابقة.
0: نعم.
1: أعتقد المرة الثانية هي بتصير.
0: المرة الثالثة وهو ثالث. إحنا سميناه المهرجان المسرحي الجامعي الفلسطيني، وهذه يعني العام هذه السنة نسخته الثالثة. بدأنا طبعا بعدد قليل من الجامعات، وهذه أيضا الفكرة كانت يعني بنفس الفترة اللي قررنا فيها إعادة صياغة وتطوير و. إعادة إنتاج دور مسرح القصبة وين منشوف حالنا ضمن المجتمع الفلسطيني. يعني مزبوط إحنا تركيزنا موجود في رام الله وحضورنا موجود في مدينة رام الله، إلا أنه منشوف دورنا أبعد من هيك بكتير. عشان هيك قررنا من حوالي 4 سنوات أنه يكون لنا دور والعمل مع الشباب وتمكينهم من خلال المسرح والفنون. هذه أصلا كانت الفكرة الرئيسية من وراء هذا المشروع، وهذا المشروع هو اللي طبعا على مدار السنوات مدعوم من مؤسسة دروسوس السويسرية. هي فكرته أن احنا نصنع مجموعة من الشباب القادرين على صنع التغيير في مجتمعاتهم، وأيضا المساهمة بالترويج للأنشطة الثقافية داخل الجامعات الفلسطينية. فكانت الفكرة بعد أن توجهنا لمجموعة الجامعات كلها، اليوم الحمد لله عندنا حوالي 9 جامعات مشاركة معنا، أنه نعمل أندية دراما وفنون داخل الجامعات. يعني جامعاتنا الفلسطينية تنافس جامعات عريقة في العالم أكاديميا، لأنه احنا مع الأسف نفتقر للأنشطة لا منهجية داخل الجامعات. وكانت هذه مساحة وفرصة لمسرح القصبة أنه يحاول يستغل ويعبي هذا الفراغ بالتعاون مع الجامعات، فقررنا إنتاج أندية الفنون هذه. والفكرة ببساطة هي استهداف مجموعة كل عام طبعا وكل فصل دراسي مجموعة من الشباب من خلال تدريبات المسرح. الهدف الرئيسي هو تمكينهم من أجل القدرة.
1: مين بدربهم؟
0: مدربين متخصصين، بعضهم خريجين أكاديمية دراما في فلسطين، بعضهم خريجين جامعات عربية وعالمية اللي عندهم القدرة على إنهم.
1: المقصود بتشرفوا عليهم؟
0: إحنا بنشرف عليهم. كل تدريب له جانبين. الجانب الأول الجانب النظري اللي إحنا نعطيهم بعض الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالقدرة على التعبير عن النفس، القدرة على التفكير النقدي، القدرة على الحديث عن بعض القضايا، وأيضا نعطيهم الأدوات إنه كيف الشخص يعني يصبح قادر على الحديث أمام جمهور. وأنا حرفيا عندنا تجارب مصورة، يعني بعض الشباب والفتيات اللي شاركوا معنا كانوا يخجلوا يحكوا صباح الخير لزملائهم، وبنهاية المشروع تشوفهم انطلقوا وبيحكوا مع الجمهور وعلى المنصة وبيحكوا بيعبروا عن رأيهم. وهذه فكرة المشروع، إنه أنا أصنع قادة تغيير مجتمعي من أجل الحديث عن قضاياهم ومشاكلهم، وأيضا إنتاج مسرحيات جامعية بهذا الفريق اللي هي راح تنافس هاي المسرحيات في مهرجان المسرح الجامعي. فكل جامعة على مدار العام تشتغل طول السنة من أجل إنتاج مسرحية. هذه المسرحية الطلاب بيعرضوها أمام الجمهور، وطبعا في عنا لجنة تحكيم اللي هي بتحدد يعني الفائزين بالأول والثاني والثالث وأفضل ممثل وغيره. وهذه المسرحيات يعني أنا بحكيها بفخر كبير، إنه من كتابة الطلاب، من إنتاج الطلاب، من تفكير الطلاب، ومن تمثيل الطلاب. يعني إحنا دورنا مزبوط إنه في عنا مدربين متخصصين ومحترفين، لأنه دورنا أكثر هو تيسير العمل، وبالتالي أنت بتشوف أعمال فعلا جميلة ومنافسة. وبعد هذه الإنتاجات في السنوات السابقة وحتى في هذا العام شاركت في مهرجانات عربية لمسابقات مسرحية جامعية ورفعوا راسنا، تحديدا في مثلا زي جامعة النجاح، شاركوا في تونس، وبعض الجامعات شاركت في المغرب وغيرها. ودائما احنا بنشجع الجامعات انه يعني كملوا معنا وابعتوا دور الطلاب يشاركوا هذه الانتاجات، تشارك في المهرجانات المسرحية العربية. وصارت عندنا حالة اليوم انت اذا بتشوف، يعني انا متأكد يعني يوم 4/2/9 راح تكون موجود وتشوف
1: المرة، راح تكون موجود لانه العام الماضي كنت نص موجود لانه كنت برا رام الله ووصلت متأخرا، حضرت اخر يمكن مسرحيتين، بس لا المرة راح اكون انا موجود من البداية
0: ان شاء الله. وبتخيل انت شفت يعني السنة الماضي، يعني أنا السنة هذه اطلعت على عدد كبير من الأعمال. فعلا يعني الأعمال كل سنة بتتقدم خطوة ترتقي أكثر من ناحية جودة الإنتاج وطبيعته، وأيضا نوعية القضايا المطروحة. يعني هناك قضايا فعلا يعني تلامس يعني كثير من القضايا اللي بتمنع صعيد وطني كشعب فلسطيني، وفعلا بتشوف هذا الإنتاج الجميل، بتشوف هذه العروض الجميلة، بتشوف هذا الإبداع من الطلاب، وكيف إن هم يعني بيشاركوا بشغف. واليوم كمان هذه الحالة انتقلت كمان للقائمين على الموضوع من الجامعات، فبتشوف انه عمداء شؤون الطلبة والطاقم تبعهم بيجوا بيحضروا بيشاركوا، وفعلا خلقنا حالة في هذه الجامعات نقبل انها تستمر. واحنا يعني بنتأمل انه نقدر نغطي كل الجامعات الفلسطينية، لانه مع الأسف يعني هذا بتعرف جهد كبير وبده طاقم كتير كبير، لانه يعني وجود 9 جامعات تنافس بهذا المهرجان هو فعلا حالة وطنية. واحنا يمكن تميزنا كمسرح قصبة بإنتاج أو بتنظيم هذا المهرجان المسرح الجامعي السنوي، طبعا هذا ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الشريكة 9، وأيضا يعني بعض الشركاء الآخرين اللي بكونوا معنا بشكل سنوي.
1: نعم. يعني ولا شك أنه 9 مش قليل، أبدا مش قليل، بالعكس يعني عقولة المثل، معلش بحب الأمثال الشعبية، بقول لك ننط من الكفة على ذنيها مرة واحدة، لا يعني أعتقد من الجيد شوي شوي، والنمو الطبيعي دائما أحسن من الطفرات اللي بتصير. ما بعد هذا العرض، ما بعد هذه المسابقة، هل ممكن للشباب الفائزين على سبيل المثال أو الفرق الفائزة أنه مشاركات دولية عربية بتفتح لهم أفاق جديدة، ولا فقط؟ أنا الصراحة شفت قديش هم متحمسين، قديش كانوا قاتلوا من أجل الجائزة، وبفهم تعب سنة يمكن كاملة، بس ما بعد الحدث؟
0: نعم، هلأ شوف، إحنا ما بعد الحدث هناك دائما مسارين، يعني هذه المسيرة اللي بتكون للطالب أو مجموعة الطلاب، وإحنا بنحكي عن يعني مئات الطلاب اللي بنخرطوا في هذا الفعل على مدار العام، وهي الأنشطة على مدار العام. طبعا مش كل الطلاب اللي بيشاركوا في التدريب بيشاركوا في الانتاج المسرحي، لأنه كل مدرب وكل جامعة لها رؤيتها ولها توجهها يعني، ولكن يعني بيكون هناك عدد كبير من الطلاب المشاركين موجودين على المسرح. بنهاية هذا المهرجان هناك مسارين، المسار الأول اللي هو يعني يمكن نخبوي أكثر ومحدود، بعض دول الناس بكملوا مسيرتهم في موضوع التمثيل، وعن عدد كبير من الطلاب اللي بلشوا معنا في طلاب جامعات اليوم ممثلين مع بعض المسارح مع بعض الفرق المسرحية، وأصبحوا يعني انطلقوا سواء في جنين سواء في رمالله وغيرها، وهذا يعني كمان واحدة من المساحات اللي ننتج فيها ممثلين، لأن التمثيل تحديدا يعتمد بشكل كتير كبير على الموهبة، فإحنا نكتشف هذه المواهب ونحطهم في المكان الصح وبنطلقه. بالإضافة لهيك كمان يتاح المجال لبعض الفرق إنها تشارك في مهرجانات عربية ودولية، بس مع الأسف يعني يمكن واحدة من أكثر الشغلات التي تحد من قدرتنا على أنه نتواصل مع هذه المهرجانات هو التكاليف المالية، لأنه بتعرف أنت لما تبعت مجموعة من 10 أشخاص يشاركوا في مهرجان على مدار عدة أيام بحاجة لميزانية كبيرة، ويعني مع الأسف إمكانياتنا لا تسمح إلا يعني بشكل يعني كتير بسيط، فنتأمل أنه يكون في مساهمة وتخصيص ميزانيات من الجامعات، وأنا بعرف أنه بعض الجامعات تمكنت أو أصبحت يعني تخصص بعض الميزانيات لهدول الطلاب، ونتأمل أنه كمان يعني يكون في ميزانيات من بعض المؤسسات المحلية والعربية والعالمية اللي تساعدنا أنه نبعث هدول الطلاب يشاركوا في المهرجانات، لأنه أنت أولاً بتعطي دفع لهدول الطلاب، وثانياً يعني بتيح لك إمكانية طرح القضايا الخاصة تحديدا القضايا الوطنية الكبيرة أمام الجمهور العربي والعالمي، وهذا كمان جزء من دورنا كمؤسسة ثقافية.
1: ويمكن لازم شوي كمان إحنا نميل على القطاع الخاص، شركاتنا الكبيرة، وهذا جزء كمان من مسؤوليتها المجتمعية.
0: نعم.
1: في رعاية هدول الشباب وفي رعاية إنتاجاتهم يعني.
0: نعم.
1: فممكن يكون كمان لهم دور في هذا الموضوع. إحنا دائما يعني أنا بعرف حساسية القطاع الخاص، دائما بخافوا بحسب حساب توجهات معينة يعني، بس يعني احنا بنحكي عن فن في الآخر، وفن ملتزم، فن احنا كلنا يعني احنا مش صليب أحمر، احنا كنا منحازين للقضية الفلسطينية في الآخر يعني
0: الحيازنا الأول والأخير،
1: مش جاي أكون صليب أحمر في هذه النقطة. لوين رايحين؟ يمكن بالجزء الأخير من حلقة اليوم بسأل لوين رايحين بالقطاع المسرحي بالقطاع السينمائي بمسرح القصبة، لوين رايحين؟
0: شوف، احنا اليوم في فترة وفي وضع كثير حساس وصعب. يعني أنا بقدر أكد لك أنه معظم إن ما كانش كل المؤسسات الثقافية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني تعاني بشكل أو بآخر، وهذا يعني سببه كثير من المواضيع والقضايا، وأهمها موضوع أنه عدم توفر التمويل بشكل كافي، وهذا يعني حديث يطول أنه يعني ضرورة أو توفر أو عدم توفر التمويل. إلا أنه بشوف أن احنا اليوم أمام أيضا فرصة كمؤسسات ثقافية لإعادة التفكير بطبيعة الدور اللي بتلعبه، وإعادة التفكير أيضا بطبيعة العمل، لأنه احنا يعني لازم نبلش نفكر بأنه نحول الفنون والثقافة لصناعة من أجل القدرة على الاستدامة. لأنه أنا يعني بالأخير بوصل لمرحلة أمام يعني سؤال كبير، يعني هل أنا قادر أكمل ولا لا؟ لأنه كل الناس اللي موجودة في هذا القطاع واللي بتعمل هذا القطاع بالأخير إذا ما كانش فيه تمويل ما فيش إمكانية إنه الناس بتعيش بالآخر، بدها رواتب وبدها دعم. عشان هيك إحنا يمكن كنا شوي ماخدين خطوة للأمام وكنا متوقعين أزمات مثل اللي مرت علينا، وبلشنا بلشنا نفكر ببدائل للتمويل، سواء إنه تعزيز التمويل من مصادرنا الذاتية من خلال المساحات اللي موجودة، تأجيرها بعض التغطية المالية اللي بتيجي من التذاكر وغيرها، وأيضا إعادة التفكير أو إعادة أو تطوير التفكير في موضوع التمويل، اللي نبطل نعتمد فقط على التمويل التقليدي في من المؤسسات الموجودة. عشان هيك اليوم يعني هناك عشان هيك اليوم في هناك يعني توجه لبعض الأفراد تحديدا من الجاليات الفلسطينية الموجودة في العالم اللي بهمهم يساهموا لمجتمعاتهم ولمجتمعهم الفلسطيني. جميل. وبهمهم يساهموا كمان بأنك أنت تساهم بنشر وتعزيز السردية الفلسطينية. أيضا هناك بعض يعني بنينا علاقات مع بعض المؤسسات الثقافية العالمية اللي هي تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، واليوم أنا كنت في حوار مع أحد المسارح الأوروبية، واحد المؤسسات الثقافية الأوروبية العريقة والكبيرة اللي راح تخصص جزء من دخل التذاكر عندهم لمسرح القصبة من أجل دعم الفنانين الشباب ودعم الأنشطة المسرحية تحديدا في المناطق المهمشة، لأنه من ضمن مشروع المسرح المتنقل. فهذه الأدوات اللي بتمكننا نتجاوز مشاكل التمويل، بتمكننا نتجاوز شح التمويل من المصادر التقليدية. بس أنا بقول إنه يعني كل المؤسسات يجب عليها إنها تجاوب على هذا السؤال، كيف أنا بدي أقدر أستمر، كيف بدي أقدر أأمن الحد الأدنى من الاستدامة المالية لمؤسستي، ويجب التفكير بأدوات خلاقة، استخدام الأدوات الذاتية أو التمويل الذاتي أو التوجه ل مصادر تمويل غير تقليدية، وبالتالي القدرة على أنه الاستدامة. لأنه أنا بعتبر أنه هي من الكوارث أنه إغلاق أي مؤسسة ثقافية في أي مدينة فلسطينية طبعا. لأنه دور الثقافة مهم جدا. ما بحكي أنه هذا الأمور يعني سهلة، ما بحكي أنه الوضع وردي، الوضع كتير صعب، المؤسسات تعاني، لأنه بحاجة أنه كل المؤسسات تتكاتف مع بعض من أجل القدرة على الاستدامة. التعاون والتشبيك كتير مهم، وإحنا يمكن مش كتير متعودين عليه، وهذه واحدة من القضايا اللي يمكن بتأثر على القطاع الثقافي الفلسطيني، لأنه نعمل بعقلية المنافسة وليس التكامل وليس التعاون، لأنه العمل بطريقة التعاون والتكامل تثري المشهد الثقافي وأيضا تعزز دور المؤسسات وتمسكها واستدامتها.
1: نعم. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر تامر على كل هاي الصراحة المعلومات وكل هذا الإيضاح على موضوع الثقافة والمسرح والسينما في فلسطين، وكل الجهد المشكور يعني من خلال مسرح القصبة وما تقدمه، وبدي أشكرك على وجودك اليوم معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، وشكرا لجمهور رايا، وشكرا لرايا لهذه المنصة الدائمة الداعمة المجتمع المدني الفلسطيني والثقافة الفلسطينية، ودائما بهمنا ونفخر أنه نكون في هذا الصرح وهذا المكان. شكرا لك.
1: هذا دورنا وواجبنا. شكرا جزيلا. وأنتم كمان أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا، شكرا لمتابعتكم، وأكيد استنونا الأحد الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة ومحتوى جديد وقصة جديدة. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، انتظرونا الأسبوع القادم في حلقة جديدة. ضلوا بخير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

جنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: Raja FM. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل والصادر عام 21 20 وألف ميلادي عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة، أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر، وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية، لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس، الواحدة ظهرا على راية FM.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

تطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي، كمن اصطفيته حتى أحببته. واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف، يا كافي يا حفيظ، يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواء وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل وزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت 10 صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: تعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 9:00 مساء.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مالتشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع. Stand by for action.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي شباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل والصادر عام 21 20 وألف ميلادي عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة، أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر، وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
2: Stand by for action.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
7: من أجلك أنت.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة حتزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

دخيلك مر.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

لطف ما أصعب نهاية. شو بدكم تبننوا؟

صبري قلبي قليل يا سهروني عيوني ذوقوني وين عيوني صبري قلبي قليل.

0: وانتم بخير، كل سهرية وانتم ألف خير. شكراً لتونس، شكراً لشعب تونس ودولة تونس، شكراً لصحافة تونس، شكراً لوزارة الثقافة وإدارة مهرجان كرتاج. أنا دائماً تغمرني الفرحة وأنا موجود بينكم، بحبكم برشا برشا برشا. شكراً.
1: Thank you.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.